0: خويا حمو هنرمندي النمر ياك وستراني الماء تقفصها سينجا خوطة براستا
1: حس لي بابي عادل
2: وش فيت شلبي
1: ومرادي كني
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو حمو هنرمندي النمر ياكو خزمتها هنر وستراني المكرن

عروسا دم بيت بوري بي خدا وبي سما عروسا شف بيت بوري كانيا درد وخما دل دما خاطر تخستي دل جمنجو دل نما ريل دو قاوي تبان كرر واسو لدو بهنار.

0: سباوا بخير با سباوا بخير وخشي با جهدارين ارتا تشكسي كوسري فيس بهي المجهداريد كال سر بيلا نوتونه نقطة بينج امبورا نج نافندا ارتا الباجاري عمودي سباتا بخير با دلدا
1: سباتا بخير با سيدان صباح مو جهدارين ارتا بخير وخشي با

0: جارك ادن سلاف قهداري نارت هاون لك فيدا كيبن سلافي ماج واري جارك ادن سبها وبخير با مهي فيدي كنا ميفان سفك بنده هندري مالي ودا لجهي كاري واي كسي قول سريال ما قهدار دكا ولنا لراديو يا ارتا بيلا نوتونا نقطة بين جبا جاري عامودي ام بورنا هيا ما ساعتوني بكي ميقل لك مجاران قوتو بيش بكن وميفان بمرهبن و نوچه هبن نوچه گانی ما و تبلیم بن سیدان میل باجارا بگرن و گلک تشدهیام ساعتونی و کده هبن.
1: هی ویدارن کو مجارن خلک همین ایرو بدلی و بن.

0: جارك ابن سباب بخير بات كسي قو سري فيس بهي الشيار بو يو المجهود اريد كدلدا جاد سبيدا هر كس بيقو مان روتين وعادتك ويني سباها ده هي يعني هر كس جي دن جداي قالك جي حزك انكو دما قو تعبي خوش خوفك ان جهدا تاشتي بخون هناك جي او ساعتي بيشي جي شياربونا خو تاشتي تقبل ناكن حطاني بشتي وينا بچند مجميران قال لك جي حزك نقو سبها خو بوي فنجانا قحوي دس بيبكن بوي قدحة چاي آتا چا وايد لده
1: آمي سبها خو دس بيدي كما بهي دمك بكمون وليمونة طبيعي سيدان از دحسمو لو از مرتاح ترم مش برقو از علمي بوم قدحك چاي تعال بيولو لاشي مجران دبو إجا أبعاداتنا يقدو كارا ناوي وان عاداتن يقدو كارا بقهرينة إيقو بخوازي و فيناوي وإراداوي خورتبة جبرقو سبح أواقو جسمي تولاشي تقشي كنترول ديك أو دهي لروجع تاچاوة بها أو ستريس هرا إجا أو تشتيقو كتدس بيدك جهندري معدي دس بيدك حطاني أو عاداتي ديتر قو دهي لي روجع تاولو كنترول كريبا حرم روف دكارا بقهر عاداتي إي نباش إيقو تعديل مرة ديكا تعديل لاشي مردكا مرد كاري دوري خوببا وقت سبايش خورا دوبال سر مع داوالا قو قلك بسبورت بيجن چينا بتقحوي بخوي تكاري في عادتي بقهرة هاقر تبخواص

جوان عادتا سهل تر وهي سانتر تنايات بخوازات بوغهرا وكالا كس هنا دويجن ام دي كناكن ام نكارن زورا بن وام نكارن زورا كبن افاناسي دان قش عادات يعني ام وك حركس لخوفا كرا ويتزانبا قودة من تيم بسر مرادة مرا زورات كافي تتنار مرا الويسري لحالي خوز زورات بي ودبوك عادتكي روجا دن وروجا دن وروجا دن يعني دقهي او دما قوك تدي دراكتي برا خواتتي وتتخوازي دراكة وقا بسر جيت كافي تتنار ولو تتحس خواتات حرمة او ياك جوان عاداتي ايقو على ساس زحمتن تبهي ساني كاروان بوغهر او عاداتي اندنجي قود سباها تعفي خوش خوفتك هقرت تاشتين اخو او عادته بنر لمالاقو تاشتي دخنو علميني تنرقش او مال تاشتي دخن مالاقو علمي درنق دخو تنر او مالقش زنا فانا عادات النجري داي مروفن ونبل فطرة بمروفر تشيد بيم يجو اب عاداتي ايقوك تعديل مرات كنت قاسي مروي دوري وان هروي

جاسيدان قال لك جي دميدك كن حجت هافينيت كن حجت قرميدك كن حجت جات ايغو بخوازد كنجي دبوتشلو دبي كارو خوابو غارينه.

0: إجا دلدا دهافيني داز دبينم كو جهرتنا فان عادة هيسانترن جيزفستاني يعني كسن جو بخازن يعني حطاني دما كدريج تخود بمين انتسبه دجي ولو هافيني الحالي خوش خوراد بني يعني دنيا سبها قرمتي تشاوى رازي
1: استني الحالي خوتي جهرتن بترلي وكيدين قالك تشتاني قري داي مرنة دفي مرابو جهرة جمرة دميجي نكي حجت

0: خما بحصا جرمي وها فيني جي كر إيروج بلين جرما هي داني سبها تشالو ددو يفارا بيستو ششا سيدان إيروج شاندرولو تتحس ديسا جرمي يعني جرماك زيدا دس بكرينا وك أو روجين در باسبوية
1: جي ساري سبهي دخويا دلداغا وغو دنيا قلكي جن بس آمهم الجمق إيفاري خوش به

دوستر وكي سوريا احمد الشارع مالبات وخندكارين سركفتي دبا برنامج بكالوريا دا بيشواز كرد في بيشوازيه دا خندكار الند حسين يغوج باجاري قامشلو بجلو برجين كردي بمالبات اخرى لقصر الشعب لباي تخت سوريا الشامي دركت. قيمة ليريا سوري البرانبري دولاري أمريكي دوان روجين درباس بوي دباش تربو لسوكا دفري دوه نرخي ويناس يزدو حف ست بوش بوي كريني چاردو صد جبوي فروتني بشتي قو قهاشت بو شازده حزاران دوان روجين درباس بوي داد نرخي كي دا قل لكا داخو ياكرن قو نرخي كي وهمية وجبرنا بيدابونا ليريا سوري يا كب يا نه. هجمارك جوغازيان هجمارك پارزگهين سوري راستي كريزة كمزن هاتم بسادما نپيدابونا بنزين يدروجين درباس بوي دا وزارة انرجيا سوري جالي خودة اوه كوميتا يكچه كرش بولي پرسيني بكه دسادمين كماسي دل شامي و گنداواري وي.

0: امي بمين اللي باجاري قامشلو بخديي كيفن ترين قهوه خانه اللي باجاري قامشلو موريس صليبي جو او سيدان جهف كرامه روسلين اوسيرا بحثا في قهوه ديكا ملامحين باجاري قامشلو دما افقح وذكر اقبال وقالك تشتين دي ترد نافا في قهوه ده و تشيكرناوي دريا فيها في بيناتو ماركري جو بزماني عربيه
1: يسعد أوقاتكم مستمعي راديو أرثا. أنا حالياً بأقدم مقهى بمدينة القامشلي، مكان مو بس لشرب القهوة والشاي، إنما شاهد على سنين طويلة من حكايات وذكريات أهل المدينة. هون مرت أجيال وتغيرت ملامح القامشلي، بينما بقت هاي المقهى محافظ على حضوره وذكرياته. اليوم رح نسمع من صاحبه قصة المكان، كيف قدر يكمل ويحافظ على روحه رغم تغيير الزمن. هلا كمان معي الأستاذ موريس صليبي صاحب هذا المطعم، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم في مقهى النجمة التي ورثتها عن والدي أكثر من 50 سنة.
1: بداية أستاذ موريس، من أيمت فتح هاي المقهى؟ من كم سنة وكيف بلشت قصته؟
2: افتتاحها قديما أيام الفرنسيين. أبوي كان عسكري بالجيش الفرنسي، أخذ بعد انسحاب الجيش الفرنسي بال 48 اشترى القهوة هو وشريكه أجدان ملكي، بعدها تموا محافظين حتى 73 توفى الوالد وورثت عن الوالد من عام 1973.
1: قد ايه كان عمرك وقت لما ورثت من ابوك؟
2: كان عمري حوالي 14 سنه 15 سنه.
1: من وقت انت مستلم هذا المقهى ليومنا هذا، يعني
2: تقريبا لهذا اليوم وانا امارس عمل المقهى ومحافظ عليها على تراثها القديم.
1: لما فتحتوا المقهى أول مرة كيف كانت مدينة القامشلي ملامحها بهذيك الفترة؟
2: أول افتتاح المقهى كان مقهى مبنية من اللبن، منطقة كانت قديمة مبنية من اللبن، حتى بعد الخمسينات صار بناء من الإسمنت.
1: شو اللي خلاكم تختاروا هذا المكان بنص وفي مدينة القامشلي تحديدا؟
2: لأنه المركز التجاري الرئيسي كان في مدينة القامشلي هذا الشارع العام.
1: تتذكر أول يوم فتحتوا فيه المقهى كيف كانت إقبال الناس عليها؟ الذكريات صارت

0: على المقهى.
1: إذا نسأل مين كان أكثر الأشخاص اللي كانوا يجوا على المقهى أو زبائنكم على طول؟
2: فعلا كان من الزبائن كثيرين، إن كان من كافة القوميات، من العرب، من الكرد، من الأرمن، من الأشوريين، من السريان، من الأرمن، يعني كافة، كانت تجمع كافة الطبقات.
1: خلال هالسنين صار معكم مواقف ذكريات حلوة بهاي المقام، تذكر شيء منها لحد الآن؟
2: هي كلها حلوة، من خلال لقاءاتنا مع الناس وارتباطنا مع الناس ومساعدتنا للناس الفقراء النازحين والقادمين من غير المحافظات إلى مدينة القامشلي.
1: برأيك شو تغير بالمقاهي بعد سنين طويلة هون؟ لسه محافظ على روحه ولا صار فيه تغييرات جديدة؟
2: نحن في مقهانا حافظنا على تراثنا القديم، ولكن تم افتتاح مقاهي كثيرة وحدثوها وطوروها.
1: تغيرت ملامح المقهى شوي ولا حافظتوا على ملامح المقهى هون، على الزباين اللي كانت مثلا عم تجي من قبل وهلا كمان، ولا حاولتوا تغيروا هيك شي شغلات بسيطة فيها؟
2: يعني حاولنا تغيير بسيط، نجدد هيك شغلات بسيطة، بس حافظنا على التراث القديم البسيط، التراث الشعبي، ما هالفخفخة
1: ظلت مثل ما هي، مثل لون القامشلي.
2: ابدا، لون القامشلي لون الفرح والمحبة والسلام موجود.
1: اذا نسأل شو اصعب فترة او اصعب موقف مر عليكم هون بهذا المقهى؟
2: والله اصعب موقف عم نلاحظه في هذا الوقت، وقت انه تغيير عملي، يعني خلال هالأزمة الاقتصادية صار نعاني شوي من التعامل مع الناس.
1: في زباين او اشخاص قديمه لسه يعني على وقت المرحوم ابوك لحد الان عم يجوا لهون، عم يذكروكم بمواقف قديمه صارت معكم؟
2: تقريبا قليلين، يلا نلاقي واحد او اثنين من الاثار القديمه يتفاجئوا انه لسه نحن موجودين.
1: طيب شو عم تقدموا حاليا هون المقهى؟
2: مقهى يعني مشتهرة بالشاي والقهوة والأرجيلي ونوع العصائر البراد البارد والسخن.
1: زمان كمان كنتوا تحطوا الأرجيلة ولا عن جديد كمان ضفتوها؟
2: لا، قديما لسه كانت مشهورة الأرجيلة، التنباك. فعلا هلأ فقدنا التنباك، طفت الأرجيلة المعسل هي المشتهرة.
1: كان معي الأستاذ موريس طليبي صاحب أقدم مقهى بمدينة القامشلي، أهلا وسهلا فيك.
2: الله يخليكم ويحفظكم ونتمنى لكم التوفيق.
3: دل داهر دم چقيسي او كافيتيريا يان افقح وخانيني اينو جندر كيفن اينه و بديكورا كولو خوشك افكسين بتمن هر دم بري خوددن بان قحوة خانين اي كيفن
4: جبرقو طعمه وان خاصة رونشتنا عليه ولو تتحسد تدفت جرا وارو جنبري لغوري او كسي مزنج مرد دونخ يعني كرم

0: في الأحياء الشعبية ما في ساعة اسمها فراغ، في ساعة اسمها عصر. العصر اللي ما بيدق على الساعة كتوقيت، بيدق على باب بيت وعرصيف، على كراسي بلاستيك أو سجاد بتطلع من حوش البيت كأنها كانت ناطرة الإشارة. بهالوقت الحارة ما بترتاح، الحارة بتفيق وتصحى. بهاللمات ما في دعوات رسمية ولا مواعيد مسبقة ولا حتى قرار بالقعدة. في شي بيصير لحاله، البيوت بتفتح، الناس بتنزل، والرصيف بيتحول لغرفة قاعدة جماعية. بهالبودكاست ما رح نحكي عن اللمة كعادة لطيفة أو نوستالجيا، رح نحكي عنها كظاهرة اجتماعية حية، كشبكة أمان غير مكتوبة، كصحافة يومية بتصير بدون راديو ولا ميكروفون. أنا بنت من هالحارة وبعرف تماماً شو يعني لما الحارة تقعد قدام بيتها. أنا لما بقول لمة ما عم أقصد تجمع عابر، عم أقصد حالي. اللمة عنا بالجزيرة إلها صوت قبل ما يكون إلها شكل، صوت كراسي بتنجر على الأرض، ضحكات عالية، كاسات شاي بتنحط. اللمات غالباً بتبلش بنسوان، مو لأنه الرجال غايبين، بس لأن النسوان أول مين بيحس بالمساحة، بيطلعوا على الرصيف ومعهم همومهم، مو كلها كبيرة ولا كلها صغيرة. بيحكوا عن الولاد، مين تعب، مين نجح، ومين لسه ما عم يسمع الحكي. بيحكوا عن الطبخات، جربتي هالوصفة؟ هاد الرز صار يطلع ناشف. وبين كل هالحكي بيروح الحديث فجأة لمكان أعمق، هون اللمة بتغير شكلها، بتصير مساحة اعتراف، ولا حدا بيطلب تفسير ولا حدا بيسأل زيادة. اللمة ما بتحل المشاكل، بس بتعمل شيء أهم، بتحسسك إنك مانك لحالك عم تواجهي المشكلة، في ناس معك. من بعيد الرجال بيكونوا عاملين لمتهم الخاصة، ضامة، طاولة زهر، ورق شدة، أو بس قاعدة دخان وشاي وسكوت طويل. حتى سكوت هون إلو معنى، سكوت مش فاضي، سكوت فيه رفقة. العصر وقاعدة قدام البيت بالحارة مو مجرد وقت، هني حالة اجتماعية. الشوارع اللي كانت هادية بتصير مسرح، الأطفال بيلعبوا، البسكليتات بتمر، وكل بيت بيصير نقطة بس. أنا كبنت كبرت وشايفة كيف لمة قدام البيوت بتربي، مو بس الأولاد، حتى الكبار. بتعلم الصبر، وتعلم إنه تسمع، وتعلم إنك تكون موجود حتى لو ما عندك شي تقوله. القاعدة قدام البيت مدرسة بدون سبورة، وأرشيف بدون ملفات. كل خبر بالحارة بيمر من هون، مين انتقل، مين سافر، مين مريض، ومين محتاج. والمساعدة ما بتنطلب، تجي لحالها. هيك اللمة بتصير شبكة أمان اجتماعية، نفسية، وحتى اقتصادية أحيانا. هالقعدات هي رد شعبي على العزلة، على المدن اللي عم تكبر بدون ما تتعارف. اللمة فعل مقاومة، مقاومة للوحدة وللنسيان. وأنا جزء من هالصورة، كبرت وأنا بعرف أنه الرصيف مو بس جمنتو أو بلوك، هو ذاكرة، هو مسرح حكايات، هو مكان بتتشارك فيه الحياة على حقيقتها، مو مفلترة ولا مرتبة ولا مثالية. يمكن بكرة تتغير كل الحارات، يمكن الكراسي تختفي، يمكن اللمات تصير أقل، بس طالما في ناس بتطلع تقعد وتحكي وتسمع وتضحك وتشكي همومها، الحارة رح تضلها عايشة. اللمة مو تفصيل، اللمة بنية تحتية غير مرئية للمجتمع، هي المكان اللي الناس بتكون فيه ناس. ومشان هيك كل ما شفت لمة قدام البيت وعلى الرصيف، أعرف إنها مو قاعدة تضيع وقت، هي حياة عم تنحكى بصوت عالي. شكراً لكم مستمعينا، كنت معكم أنا ليلى بحموف، بودكاست ذاكرة الجزيرة. جوي جواتي اللي بردري خشترتني دل داولو قدحك شاي ودنكي بربروا جاتو يك فالا بجي
1: دنكي بربروا جي وحتى اشتاقوت الناس سيدان.

روش بروجي دم دبهرة لدورية الخود قرم جوالاتي من تشتكت النياب من را جبيبي بير آنينا دمال جاهي تدنر.

0: جارك دنا ملوا فكريان قهدارين أرتاب مجارك ديتر مجارك قريداي هجمارك جري خستنين مافناسي ومروباهي وجواكي قو بانقك كربون بهفرة درباري بن بكرنين در حقيق خلقي سريكانية دا تشيد بنو پنابرين وي ونا پاراستنا وان حطاني باجار ومالين وان درباري فيكيش خوا اوان بانقك كربو
1: در درباری وی مجاری ده دوه بریز داود داود ریوبری ای جبجیگار یا سازیا سلام یا هیوی میوانی هفکارا ما دورین علی بو پیر بحثا وی بیاننامه یا هانی دکت وی هف بیوینا بی کام پفره لگو داری بکن
2: مستمعي أرطا معي الأستاذ داود داود المدير التنفيذي لمؤسسة سلام للأمل. أهلا وسهلا فيك معي أستاذ داود.
3: أهلا وسهلا فيكي وبالمستمعين وإذاعة أرطا.
2: يعطيك العافية أستاذ داود. بالبداية طبعا شفنا نحن النداء اللي أطلقتوه أنتو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الموجودة، فحابة بالبداية أعرف شو اللي دفعكم تطلقوا هالنداء بهالوقت تحديدا، شو اللي صار مع العائدين من أهالي رأس العين سريكانية خلاكم تعتبروا أنه الوضع صار خطير.
3: نحن كمنظمات مجتمع مدني بداية نحن كنا مع موجة النزوح من سريكانية إلى الحسكة وساعدنا النازحين، وكنا متأملين عودة كريمة آمنة للنازحين إلى سريكانية، لكن للأسف شفنا حالات خطيرة جدا غير قانونية غير إنسانية بالاعتداء على الناس المدنيين العائدين. هذا شيء دفعنا إلى إصدار هذا البيان بهذا التوقيت الخطير.
2: حكيت أنت عن الاعتداءات، كيف بتشوفوا هالاعتداءات اللي تعرض إلى بعض العوائل العائدة؟ برأيكم مين لازم يتحمل مسؤولية حماية المدنيين وضمان سلامتهم خلال عملية العودة؟
3: بالنسبة للاعتداء على العائدين النازحين هذا شيء أبدا غير مقبول، لا يجوز يعني أبدا الاعتداء على النازح أو المهجر العائد إلى ديارهم، هو عمل مرفوض ومحظور تماما من الناحية القانونية والإنسانية، وأحيانا يصنف جريمة ضد الإنسانية أيضا، وهذا انتهاك واضح جسيم لحقوق الإنسان. تقع المسؤولية القانونية والأخلاقية الأولى على عاتق السلطات المحلية والأمنية في منع هذه الاعتداءات. طبعا هذا الشيء موجود بالقانون الإنساني الدولي حتى بالقانون السوري، ويجب ملاحقة الجنات وتقديم العدالة وتوفير بيئة آمنة تضمن عودة كريمة ومستقرة للنازحين، أي من الناحية القانونية والأخلاقية. وأي اعتداء يرتكبوا أفراد أو مجموعات مسلحة ضد العائدين يعرض مرتكبيه للمسؤولية الجزائية والقانونية أمام القضاء المحلي طبعا، ولا يسقط هذا الشيء بالتقادم.
2: في كتير قوانين، يعني أنتوا كمان أكدتوا ضمن النداء أنه العودة حق أساسي، لكن المشكلة هي أنه كيف ممكن نحن نضمن أنه هالعودة تكون آمنة وطوعية وبالدرجة الأولى كريمة طبعا، خاصة مع استمرار هالمخاوف الأمنية أستاذ داود؟
3: هي مسؤولية السلطات والحكومة تؤمن عودة كريمة آمنة بشكل منظم إلى لكل النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
2: ضمن البيان كمان حذرتوا أنتم من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الموجود، كمؤسسة أو كمنظمة شو الأشكال اللي أنتم رصدتوها من هالخطاب؟ طبعا هذا الشيء بيأثر على علاقة مكونات المنطقة مع بعض البعض، نحن بحكم عم نحكي عن الجزيرة السورية المعروفة بتنوعها سواء كان من طوائف مذاهب مكونات شعوب ضمن المنطقة، فشو رصدتوا وكيف ممكن تأثر هي بالمستقبل؟
3: مثل ما ذكرتي الجزيرة الحسكة تحديدا هي فسيفساء سورية مختلطة بكل المكونات، أي خطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحض على الكراهية والحقد والتهجم والاعتداء على مكونات أخرى هذا شيء خطير. يعني لاحظنا اعتداءات على مثلا أحد المكونات، مثلا المكون الكردي في سريكانية، وشفنا الدعوات وحتى على الفيسبوك من كل الأطراف كانوا يشجعون على العنف ضد المكون الآخر، وهذا خطير جدا في منطقتنا، وهذا شيء جديد بمنطقتنا. المنطقة متعايشة منذ آلاف السنين ومئات السنين عفوا، يعني لا يجوز لهذا الخطاب الخطير أن يدخل المنطقة ويزعزع الاستقرار في منطقتنا.
2: أستاذ داود، طبعا برأيك هل اعتداءات على العائدين وخطاب الكراهية حاليا ممكن يخلي عدد أكبر من أهالي رأس العين سريكانية يتراجعوا عن قرار العودة؟ عم نحكي هون عن 7 سنوات من التهجير، فشو لازم ينعمل حتى نحن نحافظ على وتيرة عودة القوافل، يعني ما تصير في عوائق قداما؟
3: هذا الخوف الكبير للأسف، يعني نحن 7 سنوات عم نشتغل مع النازحين كمؤسسة سلام الأمل وباقي المنظمات في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، الناس أو المهجرين والنازحين يرغبون بالعودة اليوم قبل غد، وكانوا جدا متشجعين. يعني نحن قمنا بعملية إحصاء قبل العودة، الناس كانوا متشجعين للعودة وكانوا ينتظرون العودة بفارغ الصبر. هذا الشيء عكس سلبا، وبعض الناس والنازحين ذكرون أنه لن نذهب بالرحلة الأخرى أو الثانية إلى رأس العين. هذا له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. يعني الناحية الاقتصادية النازحين بمنطقة حسكة معروفة بقلة المياه، بقلة الموارد الحالية، فرح يزيد الضغط الاقتصادي على مدينة الحسكة. اثنين، الاعتداء اللي صار وخطاب الكراهية بده يزيد الانقسام ويزعزع الاستقرار، فضروري جدا وجود ضامن، وبالدرجة الأولى طبعاً هي المسؤولية على السلطة، هي تضمن عودة كريمة آمنة للنازحين إلى ديارهم.
2: يعني أستاذ داود، أنتوا رصدتوا على أرض الواقع عوائل تراجعت عن قرار العودة بعد المشاكل والاعتداءات اللي صارت ضمن المدينة؟
3: بالتأكيد هناك بعض العوائل أكدوا لنا أنه نحن نخشى من العودة، إذا استمر هذا الوضع بالتأكيد لن نعود. هذا شيء خطير.
2: طبعا الأمن والأمان والاستقرار من الشروط الأساسية والتي يجب تتوفر بهالعودة حتى المواطن نفسه يرتاح ويرجع لبيته بعد 7 سنوات من التهجير. أخيرا أستاذ داود، الرسالة اللي بتحب أنت توجهها اليوم للجهات المسؤولة عن مدينة رأس العين السريكانية ولأهالي المدينة اللي عم يفكروا يرجعوا لكن حاليا عم يعيشوا بتردد أو بقلق ومخاوف، طبعا حتى تكون العودة آمنة وما تتحول لا سمح الله لمصدر جديد من الخوف والانقسام، فشو حاب أنت توجه كرسالة؟
3: الرسالة هي عودة النازحين والمهجرين هو حق مصان ضمن القوانين المحلية وأيضا قوانين دولية وقانون حقوق الإنسان. يجب تأمين لهم جميع الظروف ليعودوا بكرامة، كافة الظروف. نحن بنعرف أنه في ناس قاعدين في ممتلكات ناس في بيوت، يجب أن إيجاد حل مناسب لهذا الشيء، وإن شاء الله يعود الناس بأمان إلى ديارهم. وأنا أدعو الجميع على موضوع الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. نحن مكونات المنطقة متقاربين ومتعايشين جدا، وصار بيناتنا قرابة دم بين هاي المكونات، فأرجو أن هذا الخطاب عبر الفيسبوك لا يؤثر على هذه المكونات والعيش المشترك، وهي مسؤولية الجميع، العقلاء، قادة المجتمع، الجميع.
2: طبعا أنا كمان حابة أضيف بالنهاية أنه بشكل خاص رأس العين السريكانية بتمثل تنوع سوريا ككل، بحكم أنه أنا كمان من رأس العين، فالعربي إلى جانب الكردي، فالمسيحي، الأرمني، كنا بتعايش دائما بشكل سلمي. أعطيك العافية وشكرا لجهودكم المبذولة الأستاذ داود داود المدير التنفيذي لمؤسسة سلام للأمل، كنت معي اليوم عبر الهاتف. أعطيك العافية.
3: الله عافيك، شكرا لك والمستمعين.
0: هیوی آوا گود دمک نیز ده ام ببینن خلکن سری کانی ودگرن سر معلوم الکی خواه باجار خواه به آرامی، به خوشی، به کیف، به گشبینی.

0: عجبك واخا كيما باس راه شي غريد وبغير يعني كردون فوت شتا صرخه خاول ناكري يعني
1: اكيد هو
0: دي الشهيد على سال دبن توبتي كوري وخا زلغط عندك وسترانا بيجا
1: ديرو كون ديجي
0: بس انا حركه حرك وكون انا خا تندر كيف خرطا
1: حركه زروي خا
0: تندر دا ناكي في بيري نيجي كون انا خيرو او يعني حركه سوري ولا بارزيوي شكي جي مزيده ترى وكون ايش خا تندر دا خا بك يعني بس انه جيانا ساكن يعني
1: جيانا ساكن
0: شهيد كذا يعني بنجه جيانه يعني هيزا جيانه شهيدنا ام خيره شهيدا بهذا الرستوران
1: شهيد كي راجي كور بوبي انا برويا
0: انا كسي كي امنا خدي شهيدا تمام مالك اجمل كوم ندار خنا خدي شهيدا
1: كي خدي شهيدا
0: اري بس ملا ترى بنا نود كون فكرنا حلاوه دفروشنا جيو دفروشنا جلون دفروشنا اشترى بيجن
2: حضرتي
0: صلاه دارت كابنا صالي بوك هابنا جيانا ساكن ناسكن بريم ناسكن جاتي شاشي جيانا ساكن تمام ري شهيد خش بيرناكي لنات معنا كون دجمن كيف دجمن خوش بكي جوان رواسي
1: شهيد ناس تالي بزمي مالي بين شهيدة هو شهيدة شهيد تدلي خجر بك تدلي خاكي قصاك قفل بك
0: يعني دجمن نكون فينا قالي كرد بالشهيدة كي بشكيني لعك الشهيد هين هزا دا قالي كرد بلي حكا سيكو كومنتشين جي رزداري نسر چالان كوچار حموجي ردنگي كيلي وخشا سراو رزداري بوا ام هر نه جوشه جی جوشه و مورال بدن خلقی خواهم ام هر نسترانه که دین
1: دوی حاضر بایوت
0: واری که که واری

0: تلداني وترسيهاتن هناك او خلاص كرن بجلي خوف جريان او خلق ولو غرادي خلور هشتن وخلق بجريان نظام بتشب سياري وان هاتني تشب مالي وان هاتني طبعا شبكه جي زعيف دور ده او كسي يعني ايه وان رونشتن يك شخصات جو ايه ما خستو كسي ديرزوري وعراقي هون دغو سلاح دغو دو انا بيشي سلاح جراند دس وان هبو جو فلتانك امني هبو اجبو فيا كيجي اف قافلات دوا اف لجنة مهاجرين قافلات دوا سكني ام بال معلومات اقولو البرتا فقر دبن بجدي يعني جرك جرك انو حر حالات حر حادثات بتوثيق كرن خوشك جرك تحقيق خوشك بيفكرن قبل الجهات مختص اخد بينن مختص وشهود هن وضحايا هن جبونا اف حالات واف حادثة نية كرر عندن وافطر سنية تشكرن جالك جالك آليات واضح وشفافة بجبو باراستنا بان خلقا جبو متابعة كاريوان جبو مسألة اف كسي ايقو جو الهمبري بان بان كجبري جو بقريان مالقا يعني جالك محاسبة بيكرن جبولو جينا انه جرك قافلين درب نما نما هر الحطاء معالجه عن مخاطري هبو التجربه اولي جو جو بسنكت جرك معالجه عن مخاطره بكرن ده خلق بفكر نجار بكرن يعني جو جوتها جنرينا ما دنا انه شرط اساسي ولا خلق بكرن خلق برا بكرن بس برا برا بكرامتها خو بكرن برا بقيم ورزا خو بكرن برا قالك شروطي أساسي هنا دا دا دا خلق بكرن قالك باراستي بن قالك در وقت درباسي باجاري خوبون بندي خوبون قالك استقرارك دور ذهبي قالك ضمانك هبه إنه أو خلق راستي تهديدي نين راستي ترهيبي نين راستي لدانا نين او مال وملكي وان او ممتلكاتي وان جرك باراستي بن دور ده هي او برسجريكا ملكية مثلا او خانية مخاني بكون سيشار جاري هاتي ثروتين صورتك غير قانوني صورتك نعادلة يعني ام بجيش في تسيزان جرك انو اب ملف وشك برنجك قانوني وعادل بسر بيك اركرين نو والله يعني أري عودة طبيعية بس عودة ندبن ضغط وندبن إجبارك إنه والله إجبار جرك كون نمين سوري دي جرك مخيم نمين جرك أسخل كيف جري مبافي جناب أجر نا أبن راسته يعني جرك آليك آليك مستقلها به جرك تشتكي واضحة بجبونة توثيقة عن انتهاكاتها تشكوا هبه شو بمتابعة كرن إيرو إيرو يعني جنك جنك أو إلى ملبات أخيه او ما الى زاروك خوي راستي تونديك هات راستي دس درجاني هات او الشكاوى بقدم من شكيرة او كي متابعة قريبك طبعا خدمات اساسي او اي حقي ما في حمك السيه دا كرد بعيش كرد استقرار ببقرك آب وكهرباء وكوندين وتخطوري ودرمان اما انا قش انا ام اهتمامك خاص دنجن وزاروك ومزنا جبر او كسانا بيتلقى انه راستي خطرتين از خوازن بيجم جيسر خطاب الكراهية ورد تي مشاندين اف خلقي بقريان الور يعني كي جان مكون ببراب كرد بعرب بي مسلمان بي ايجيدي بي كافر بي تشب اللي هو فأفعى قرى هاني بحاجاتي إنه إنسان بحس إنه أف مالاوي أف ملكيوي أف باجاريوي أف كرامتاوي أف رومتاوي قرىك إنه مصان بأف تشتهاني بشي قرىك إنه فاراستي بي قرىك إنه إيرو إنسانك إيرو جنك زاروك خو بشين ربك نان قرىك زانك أو زاروك بي قرى يعني أف بعض صال شر وبفتون ونزوح ونظام شو حفظ صالك وانقاد وجيكي هرجيكي قغروجة بقريا ولاتي خوار بقريا جي خوار واري خوار قرك بهراستي بابا افتش انا قشي نولو هما فوضوي بي يعني نظام شواهات كاركرين از بهيفيم افقافلات دواء يعني جي افتشونه يعني كادو خبات وخبرتها مجتمع المدني برجع باردر باسكن دا أوجي مشارك بين في موضوع إذا إجبونا مشكلة تركت نجارك ندرنا كبير
1: هل بات نورا خان تقلك مجاران آني سر زمان مجار نتاني وغير مجار بشتي وغير إدي غيرك چوابه چاوه خلق دماكو كروان بريكتي هر دو غوتن وي جاري وغيرا وي جاري وي استقارة كي دائم بي يادي ساجي ميب توركي خوبدن سر مليخوا و بدي جهة كي نه ديار وبچن ديار هنا كس جي دناوا 7 سالي چتكو كوم كروبون دي سال دو خواهشتن كوچ بريا كي دو يمين بو بشتي سال ده 1019 و باشا كي بر پرسة جبوي دابين كرنا او لهيا وانس فيلان طيبت جنو زاروكان ده دما وغيري ودنرينا وده بتابت وكا سازيين جواكا سيفيل وه كي بر برس ده أصطا يكامين ده
0: أصطا يكامين ده أف جهتا قوضي كاري برابو فاكر بعض وخدي جبان كسي بنا برد وازيوان وغيرين جيوان تمام تي الجور اشتغالي أخوابت الجور تلجور يعني الجور أفت فيك تدبيجة زي بكم تبجران ده تمام تبجران ده تخلق بجران بس شك كرامت براها به شك أف خطاب الكراهية تدبيني تحريضك هاتي تجيشك وشغيني الزباب الإلكتروني السر على أرض الواقع شكون دي هابو ما دي شكون دي خورتي شون قام مجرد المكون الفلاني شكون دي راستي تندي هاتل منطقة في صالة نزوح تدهي في صالة حرب تدهي في صالة تغيير ديموغرافي تدهي يعني أم شو ما رب صورين إنه هاف خلك أو بجرن يعني دبينين إنه أو كسني غريب يعني أو كس جي وان دمال وملك وان دبيني أبانا دجميني وان هاتنا فتحريضك بس يعني سر هوية سر والله مكون الفلاني فسر انتماي تحريضك هي بيئتك إنه يعني أف بده لي إنه عنف تبرر إنه أو كسي قد مال وملك مرودنا قفاز درم ده أزهر مال أخو دبرر لي نجوان والله أز دجمني وانم فخطابك كراهية قلك يعني مسؤولية مزن مسؤولي مؤسسات المجتمع مدني تبقوا أمهات مدورترن جهاتي أعلامي جهاتي مجتمعي جهاتي جباكي قرك أمكارك يقولوا باللاز بك نجبونا أف خطاب الكراهية بسكنين نجبونا انتقامة قول شيء دقو أف كراهيتها قول ديجي مرودر قبل سري تانية قرك أم بسكنين يعني ولا تسر يعني بجار سري تانية ولا تسوي قشي يعني قلك مكونات تهنب قلك أديان تهنب صلاة صلاة ببرهاتن جيان كرن احتراما يعني ما فيها بدوها تيكرن فقرك اقصاء اي طرف نبج بونا طرفة كده فأم وك منظمات المجتمع مدني وجهات اعلامي قرك ام قببي المسؤول اول برده تفقوا ام هاتن اقصاء كرن دقافلاء ترواني اول دقافلاء اول ده فأم قرك دمي بيشتا ام قببي المسؤول تمام جهتك حكومي هي جهتك امني هي جهتك سياسي هي اوكي بس ام وقت مؤسسات المجتمع المدني ام فاش باختياره
1: قالك سباز موتا
0: خانم تشيبو تبو ام اقصابو بونجي
1: زاني
0: ام جي سوجكي
1: سازين جواكا سفيل تخسير نكرنا يعني از بخوش شاهدم نتنه جبوی کوچبرین سریکانی کوچبرین عفرینی بو یانجی چه رودانه که نخوش لدوری دابو هرون حاضر بون نبو ناود وی کروانی دابو سدمه که گلک پرزگری در کوین هفی دارم خبات آوه و کاری وی هفپار وکه سازین جواکا سویل بگیه سری دابین کرنا راستی او لحیا سویلان حقی وگری یکو راوی و لبرومت راستی و داری سرخاک آخو بمینن تایبت نرخ پیک وجیان لدوری وره جیب جی کرن گلک سپاس بوته هبو ناوه و کاری و خبات و گلکی بنرخ دست خوشی اول سردکم هیوی دارم چطه کرو دا ایدی جاره که دن رون نده و وکه نابی جاجی ایدی ام روپلکه بطاوی روپلکه دیتر وکن گلک سپاس بوتا خانم نورا خلیل جه سازیا شمس لسر وی بانگو که و بانکر که ونجید ناب ده حاضر بون ممنون
0: تمام سپاس ساعت پش جی ممنونم از بهویم بس نقطه که اینو پاراستن آجنا جزه اکی اساسی بش خطط العودی نما لفك الثانوي بأفجي أم حاجة آليات نديلك واضح نجبونا انتهاكات السر جناتي ببن الوقت عبد احتياجات الجنان بس خاني وخدمات جالك احتياجات الدين هنا از بهوي من انه نا جزء اكي ثانوي بنا ملفك ثانوي بتبرده
1: هل بس جنس لك يا زوي باوريد بريار وغيري اساس جني هاتي بري كوجميران ورنابا مالباتي ده جالك سباس بوتا مي هر بشوبين فان ديس كفتي انجي وتشتكو رو دان فان بيشاتن داوي جالك سباس بوتا جارك دنو دوباره خانم نورا كيروت ميفانا من بو بريا تليفوني جالك سباس
0: سباس بوتا

0: قدر ما حزدكم هر دم قلا مجاري خوشيه بكم مجاري كو جياني دي شعبي ودا خوشتكم لابنا يوي واتيهكو ام قلا تشتهنا خوش جينك جبركو اوجي حقك لقل اف بش كتنينكو تشيل بويا طيبة دي جواكي دو بيوستيين مفا قلك بروجا قلك رامان دركتنا كو هنكي آلي كاريا خلكي بك باري وان سبكتر بك دا حموري ورسمين جور بجوري جياني دي خوشي ونخوشيان دا يجاركا ميرو قلا دم وندابوني بكن دي شينان دا بكن قالك مالبات بيوستيا وان هنكو هنك ورن باري وان سبك بك آلي كار بلن قلوان بيشوازيا كسن كو تبن كوني وان درودنكو بكار بن بآرامي وبرحتي وان چن روجين قران در باس بكن رامانك هي يا بروجيك اللي باجاري قامشلوه كو هولك سالاك طيبت شي بويا كو هنكي باري خلكي سبكتر بك دوان روجين قران ده قالك جاران بيفتنا سري خوجي تيريناك قالك تو دستي خوجي بدايه اجار اف چه خزمت پيشكش دك چه آلیکاری پیشکش دکت دا ماشینان ده بهتر لوی هفیوین گدار بکن ببریز زعاد الحنه بر پرس سالا رحمه لباجار قامشلو و بزان بن چاواد کارم ببن آلیکار ده خودینه که هگر تشتکی نخوش ده مالباتا که ده رودا دوری وادران کرم بکن. گدارن آرتا بمریه بریز عادل حنی بر پرسیری و برنا سالا رحمج باجاری قامش لو دمات خوش با بریز عادل
1: سر چاوا گل کی بخیر دم هوش خوش
0: گلک سپاس بو تا بریز عادل دسری دت خوازم پرساویه کی بکم رمانا آوا کرنا سالا کی وک سالا رحمی لباجاری قامش لو شکو درج وره هاتی چپی وستی هبو کوهشت ون وی پروژه وی مشروعی پیش بخینن
1: فکره نو سالا رحمی ویدا آوا بکن خودی سالی مقیم بل اروپا جمهور گوت گو الجمل ویل کوملا هم شرکن هم جمعیات هم شرکن بگر که رحترق هم لمالا شرکن و البردریا افکره ها جوی دانی و ملور طبقان ما قبل کی تقبل خلکی جی کن بی بس یعنی خلکی گل که افکره هم قبول کر راو ملوی دا آوا کر
0: باش راستی دا عزا دا گلک کس یعنی دا کفن تا قرقی دا بری باری مالباتی گرانی ایجاده ما کتی تو ور عزا دینو کون دینو بخزمتا کسی کو بن کارودنی گلک زحمتا ونوکا سالا ون چه خزمت پیشکش دکن دا هندروی دا جبایی کسی کو راستی جی مریه وان هبه
1: سالا ما مجهز بکاربه بیشتو چه ساعتا مقیفات ما هنی غازم تشتیجی لازمش عزا ری انتقدمین جامیل جمعیلی آزلاما باشتا آپیرکا باشتا سالا جنا باشتا سالا زلاما باشتا حمامات لما باشقه اي جنا باشقه جي دسميجي هنه قراجة مني سيارة هي حتشتي ما حاضرن اش عزار يعني خدي عزار ناهي ابدا بتشكي بحسب كيماني تن ابدا
0: دستي وصاغبة راستي بروجيك قلك خزمتي دك جبوي خلقي دفري ليست خوازن برساوية كي بكم بريز عادل افصالة تني جبوي عزاية ياجي جبوي ريو رسمين دي تر مثلا مناسباتي دي فعاليات دي صلحة كي هبا بقشتي
1: صالة او مخصص اش عزار وصالة امددن صلح نزاعات بهبن مشاكل اجتماعي هبن ام فينا بلاش ددن يعني بي بره ام ددن جبو خدمتا خلقي
0: بروجيه كراستي خدمتا كزيدة جي بيشكيش تكجبو خلقي دوري و باش الصالة رحمي چه ميزاتي وان هن اف صالاناكو خلق بري خو بدني جدولاكو عزاي خو البردري مالان چيكن
1: اي والله وخو فرق قلكي بر يعني مقارننا بقابك تكون ديني هافيني كهربتنا مكيفات آوه وري زفستاني باران آوه البنكون تقلبه أثشانا مجيش دبينين يعني هم لاي منطقين وهم زانين سالة تشتك أبو مرانا قشتن يعني خدمت دك فرق ناك يعني تنك عربيجين والله أولو ياكون ولو يالبردري ولو ما اللي برن قادر بري قشي سالة مطبخ الجمن يعني چه مستلزمات عزا مستوقع الجمن ومطبخ مجهز بحال تشتي
0: يعني مالبات كوتين جمعه وصالح حجز دكن تشتك بخرتينين يا حموج عاليه وفيه
1: بكيف اخونا ازوان اختيار دكن بخواز المواد خوش سوكي بينن تمشكله جمعتنا بخواز المواد اجوان بقدمين حتش الجمعي
0: يعني اف بمشروبات بخوارم بأوان تشتان ونحمود صايده توفير دكن خيارات هن بلكي
1: خيارات الجموانة أزوان مجبورنا كم سرتشكي خوارن بخوازن خوارنا خوال فر جمشيكن بابور إمهانة سيكلي إمهانة مصافي إمهانة بخوازن خوارنا خوش دربشيكن تمشكل الجمتنا
0: إي بالو بفي رنجي غيرك دهندر صالي ده فريقك تيمكي وها بجيكو خزمتا خلكي بك دماكو عزا لدار بوك أنا بيجي چند كس هنكو راستي خزمتي دكن وصالاو بخو چند كس استوعاب جيدك
1: أول شيء فريقا مني خدمتي هي سلكا باقش دكن قهوة قرينين آفية قرينين بشتي فرافيني صالة خدشون باقش دكن طبعا أو بشف يومي أو تيششتن أولي حياداوي صالامي حاليا صالة آجنا تقريبا دسدو بينجي حب صالة زلامة زيدي چارسدو بينجي حبي دري غافا عزا قرام بي كرسي جمعنا أم كرسي جدبر كنبارداتين خدية عزا غافا بخوز
0: باشا بريز عدل تكليفة حجزة صالة چاوية لسر ساعتا لسر روجاي لسر هجماري خلكي ياجي تشتكو من تقدمين من بيشكيش دكن
1: نا تكلفة صالي بروجاي دروجي عزا امددن ساعت اوش خورد حددين خد يا عزا قول لك جي عزا تين دي بخيو عزا مش ساعتنا حيا يك مش شار حيا نه حسب او از نكارم كسكي مجبور بكم حرة جبر عزا مد منطقي دي وتجي زاني قول لك جماء ام قندين يعني بيكونش قنداتين جي حسشاتين اي تجوار بي والله من صلاة وساعت يك بقرن نا اصول اف ملت ويارو كويدة
0: بلي
1: از كسكي مجبور ناكم كيف اخون صلاة مفكرية جي ساعت حفتة سبي حيا ساعت يازد وازدي بشف تمشكل جمتنا
0: حد زاوية قيسية يعني جبوي روجة كي امبيشن
1: تمام حيث زاوية بريب 300 رقي بو 300 دولاري بو أنا مكري 400 دولار روجي دو روجي عزب حيث دولاري وجا يعني مازوت بو هاوي مازوت من 5000 وشاسد و 5 داد قلت لتر از أنا بدوازد 1000 بسلي داد قلت
0: أفسار تقوتي حمو خدمت نافا خود جي تحويني شخارني وجي آفي وجي قحوات علي يعني حمو تشتانيا تاني حج زاوية
1: نا حج زاوية وقت مشترقوش أولي دي از سالي دم في سعري فاتورة موادة أوش خورتينين از دي موانزي فاتورة خوشيكم خوارن ما خوارن جانا شلو خوارن حزار دولار تكلف حسب مالبات مين يعني مالبات نجي يعني عزي وانقران هنا تستفكن قولي ايما از حكي صلاحة حيس دولاري دروشة تستينين
0: باشا بريز عادل هكرز قالا حجزي بكم حجز تشاوى جمو تشدب يعني عم قالا عزادكين مرن دما كويتين يج نشكافاتي بدري خلكيفة إجا بري ويقرق بورا بشتغلين دا عيني روجي دا حجوزات تشاوى تشدب الباوة
1: أفايا خودية مري مرد اشتغلين بصالة مفالة بي ويبسي بفالهي أزي ويبسي بفالهي دي بسي بجمر حجز بلو بيكون أو وقت خوزاني بيشلوي دماوي أو زاني هنجي دو مشتغلين جو إيرو جمر حجز بك مجوان رقو ساعد بود دوي نيرو گو تمام تمشکلتن ایرو حجزت کیف اخونه او ای اروپا جی از بس حجز مسبق از نکارم به اعتبار موعد جرتنه از نکارم کس کی تخم پیش یا کس کی چه ناب یعنی عزای
0: بل دوری و در ناب یعنی راستی عذاب و یری کی گله کی نخوش دل گران سر خلکی و اجاب لا از بیجی بجن بریز عادل یعنی جبروجی سی سد 400 بلکی جبوی خلکی گله کی گران به روشن ابوری و دبینن یعنی وضع اقتصادی چقیسی زحمت بو خلکی تجی بحصا مازوت اکر و هول دا اف نرخ و اف سعر هنکی بر شعب درباس بك لقوي روشة خلكين كوتين باوا بورا تشتغلن وبرجع درباس كم بورا آلي كارن
1: شي عزا ددم الجمع مسجل الدفتر عام الجمعي موثق الجمع روجا مذكري حي أنا مدروجا بسيسي دي جداي ومدروجا بشارسي دي جداي قاوة بسيسي دي مدابو ومدروجا بيانسي دي جداي وقتن بجي اجبني دي لازم ازنا خوازم انو نك سرمي ببنك اي تير اتخوازم فقير و تير كس شعبي صالي نشكي يعني قاوة يك هاد جمع طبعا از جبر خوف ظانم انو افعزهان قران ياسفك وضعي وان مرو ظاني باعتبار از مداومم از ظانم معزا دروجا بسيسي دي جداي مروجا بصدو بينجي حسبان دي تمشكلة جمعتنا ويك بي جمع جمر بيجي وضعي متعبان يا أس فقيرم شحر دو جعبه صلاح وبلاش بديم
0: دستي وصاغ بام راسي يعني دو خوشي ونخوشي خودا قرك مرو هردم لكي لكا هفدو بسكنة إيجار خوشي جي وكنابج خوديه قلكن لدماد بنا خوشي وكنابج إيه درست وإيه راستن لكي لكا خوديه كو دلي وان بإيش هدسكنن صلا رحمة جي وكا قلك صالين دي ترئيلو خزمتك كده دخل كي هرون دبينن باجار هاتنا قهرتن بونا الشقه وكون بدري مالان دي أفجع دين طنق وبتشوك جي دي بالزحمتية كي بروجيك خزمتك دستي وصاب وقالك سباس فوتا بريز عاد الحني بر برسيري ببرنا صالة رحمة الباجاري قامشلو وديرو مربو بريا تلفونش باجاري قامشلو
1: سباس جتا وش بوداري آرتار
0: قالك سباس
1: سباس جوار سر جعبا
0: افبو گهدار ما جاه ویدارم تجاری بری و نکه و وان سالان تنه خوشی کل مالی و چه نبه لی هگر بوجی اواناجی پروژه کن دکار هنکی باری مال باتی سبکتر بکن خود و حمواجی بپارسه.

شعبي مش هيسرى كل دبال وبرا لبرا تقام بحصة دبا شعبي مش هيسرى كل دبال

رحمة برايا من التبع جي خدايا خو بهريمة جنة فردوس جي تبع أس قربانا خدا بما

وهدى صاف من دار بدن يا لو برا لو برا كل تجدل مدر نايف وهدى صاف من دار بدن يا لو برا قوتنا دايكم هنا لبيرا منا خد امراد خوازا بك ومراد وتبدا بجيب بك

بدست يا ونا بدست منا قوم بدست مدرك طالو برا من ايش عمره خبدا عمره تدريش كرالو اخ اخ اخ اخ من ايش عمره خبدا عمره تدريش

راموسان قلب كي مرا حج قرو راموسان دني زيدنا و اي اي اي اي اي اي اي فلكي و اي اي اي فلكي

ولي ولي توريني كو سدا خي ميريتيا مركوا غوزر ملي خول بلي هاو خزيال كشيانا زوزانا جون من خلق بس كويا قالي مالي جنانا بغتي وادا مكان حلق لاح كردي ها ها ها ها بغتي مرا موري مرجان زندا زل قيتيا مگو کار کوبا رت نترسه لذت سوابا چه خوبا من نو خرج خراج

فدير دك دوش مار بكي أبقي زاكي بارت فز آجود بري خدا مالي كتشا سال حاقا جسم آذي تكابي شاويشو أم باشي لسر ماستو قيما غني بشكي سري صبي دينو بالا خدا أفسيرو قد

دانا تغايب خودي از نما کار بيجم هوقا شوانه کی پردلال هاتي برپسه باده تا خاتونه خاتون جي وكم قيزه ترسن بره خوب ده چوله بي شواني بگرش برمش چوله بزور خودي تعالاش مر هدي و جاري شاندي چوله هما بان گوا خاتونا دلي من بي بقسم ناده خودش عبدات بشارت ناده بشارت جي خودي شوانه کی هاتي برپسه باده تلي بي بابو تد بي طيره کی بازداني لعرده قرقا خلاوی تلیه وکر ریشه قلمه اشقا دینو بالا خود میں ناشم شوانه

وقفت معي يا جيران بجينا بهنيش يا يب بجين حكي لك ما نها في السلم اللم اسخر ابمال.

سنو يو بس بابا وزا جوما قال يا بني زي الو لا وزا سكري من سر بر عرب من برسا حسن بابا بابا خليل لا هاد كاش مالو قوال بزي جلال قولي لي خانا كركي دي ودبك دانا

لوري لملو حسن بامي بامي خلي لا ابو نشاد وخيمة وخيلي ازيتو ما خبرائي قلبي بلي سيم برزا حسن مامي.

حلو بروح خوتي عيوني خوتي روكيكو خوتي عيوني خوتي بالراس يا ربي يا مولا بوفيم عبد الله قدس يا ربنا ويسبيش بقي دوجون خورا كفراريتين ولا ليلي ولا لولو كفرا دوجون ريتين بلا تبكي مولا حكيم دوكتري ولا تمدا ويدانا كيري بوزونا بيدقا ليش بريني برينوري مولا بوفيم لدردخن قول لي مامي زري

0: قدر ما هاتي لنقها سريم مخابن جداوي بيش هاتن ما ترسي دار وبلز يكل دفرا سريكاني رسل عيني بيك هاتي هولهن مال باطن كو وقرن مالا خو بشتي حفت صالان نجي كوچ بريو إشو آزاران كو أوراستي آستنجيان وبن بيكرنان هاتي أفدم جيبو سدما كو قلك ما ترسي روبده تايبت خطابا نفرت وكراهيت وبن بيكرنان زيدة تربو دبي درباري دا جي كومك جي سازيو ريخسنين جواكا سفيل بانجي كبلزجين بانك رنجبو پارستنا جيانا سفيلان و غارانتيا وغراوان يا بأولا خوابخش و برومت ده سري ده دوري هر تشتين كوتون ده توجيه و دوربون و دورخستنه پيك ديدين هلبت او بانك جيته ده دمك هستيار ده كما ترسي زيده تر ده بن كوه باندورا خواه لسر پيك و جيانا خلقين ده وره بكن امال في داري قالا پارزگاه حسه كدكن محافظة حسه كدكن بهترم قالا جزيره دكن كو بناو دنگ بپيك هاتي خواب اول و باوري و مذهب كل سر ويجيان دكن بيتر قرام قالا في بانجي بكن چه ابعاد وي انساني مروفي جواكي هوا بمرأي نها خانم نورا خليل جه سازيا شمس كو اوجيك جوان سازيا امزكرن لسر في بانجي خانم نورا دما تخش با وقال لك سباس كوريتو ميفانا منه
1: روج باش ستروج حم كسال
0: قالك سباس بوا دس بك دس خوشي الوادك مراستي جيغافك قالك بهاستيار ودس نيشان دك تشاندي رولا وقرينجي دبويرن بفيرنجي لدفاري و دس بك خانم قلت جمر بحث بك روشا مال باطن سريكاني چاواي و چوبو سدم كون دوه دمي ده و بانجي بانج بدن
1: وكري خستنا شمس هر قاف وقراندن اوان مروف الباجار وقوندي خواه المال وملكي خواه دبيني ما فكي بنجهيني گرک بس بخن لی اف وگر گرک نبی رنگی بها تا چیکرن یعنی اف وگر اوان خلقا گرک وقت بیجن امن و سلامت هده گرک رومت انسانا هب البرچعب بها تا درباسترن و بها تا بکارانین پشتی هفت سالان گو اف خلق کوچبر بندار زوری کوچبر بونه وگراندن اوان سر کانی سر مال و ملکی خواه راستی آلوزی گله کی بیش درکتن. افغ وقت به کاروانی یکمین قافله یکمین گفه درکت گله ترس جمر درکتن و ارته اف عجب اوی دست پیک اوی بین خلکی بگر مال خواه اوی چوابن. هلوست ما جا اولی ده و حتا آنا جی هلوست ما هب و زلال بو زی آلی ده ام پشتگیری آوان خلقا بکن دا بگرن جی خواه مال و ملکی خواه بس به دلخوازی بگرن برومت بگرن یعنی راستی خطریه نبن راستی تندوتوجیه نبن بجیه واری خواه برومت رونین ایرو ما فی بان خلقای دا بگرن جی خواه فگرک نبس تغییره که جغرافی والا ایروش کونکا درکتن اوی هرن جی خواه رسالت اما اوی ما فی حق العودة قالك حق إنساني بس كرامته ويجرك محفوظ بجرك ما في وحقوق وملكي ويجي جرك محفوظ ومضمون
0: خانم نورا و دا خواز هر کسی بو شخوا دروشمه شعارا وگرا وی قافله او بو وگرا که برومت و با اولبا لی دیار نگه ها سری مگلک بم پیکرن دوی داما داوی دا دیتی سوشل میدی هما بیجه لهمو دا وران و سر حمو مال پران بلا ببو ایدی کاروادانا که زیده جی پیک آنی دو خوازم پرس بکم هر ونجی وکا سازیا بطایبات شمس گلک و مجاران دشو پینه افت چوا تأثیر اخوه لشتر جن و مال باطان دکه
1: طبعا اكيد افتشتا يعني افترس ترسا سركة يعني ام بيجن جبونا بغيري في غريدان او في قافلة يكمين غابا قو بغيريا بالأخص غابا جن و جوان راستي كوندي هاتن راستي ليقتني هاتن تياري خلقه هاتن شكناندن سلاحي قران دستي خلقه دور دهابون فلتانك امني هابو افايا هشت حالك ترسي وتوتري چه بيتر يعني هر كسي ايغو بخواز دمي پش بگره يعني قلق فكر تنسريوي و اف قافلة قوچو قلق خلق بگريان جي افايا نبس وقع مؤشرك خطير قلق جمر وك سازيك كاري حقوقي كاردك افقلك مؤشرك خطير بس قرك كاسي سربي قافلة بگره به قافله سکنین گرک اف کسانا بجدی سروان تعامل بکن وان تشتی در کتی نبس والا خلق امی بگرن وان بگرن جیوان گرک یعنی نبس گرک اندیماج هر سری گرک کونک مخیمه که سوری دنمین داویا ده هزار و بیست و ششده او نه نه یعنی نه چی که دا ام خلقه بگرن جیه کی نه آمن جیه کی ولو مس بیاک آمن تیتنه بیاک استقرار تیتنه او خلق بگرین اوی چاوا استقرار ببن اوی چاوا دمالی خودرونن اوی چاوا هرن بگرن دکانی خواه اوی چاوا هرن سر عرضی خواه ملفه کی گله کی حساس ملف العودی معالجه قانونی جرده بی معالجه کلو یعنی راستی بزانبون جرده بی دا ما فیوان کساب بپارزه دا تشته کی جاره که دن افکاسی گولور مان مثلا هنک قافله چون هنک لویده که مان هنک بگریان افکاس راستی ترهیبی نبن اف جنی بزارو که با دریه خواه بگرن کارن مرتاح رازن گرک ام انسانتی لی بنارن افکاسا گلک مؤشر که خطیر بو اف حالا درکت از دبیجم از وک شخص ایرو از دبیجم از وک نور خلیل دبیجم نوک ریخستنه جی نوک ریخستنه شمس نوک از دبیجم اف سبب که یکمین بو اف پس گره که درکتن انو تنسیق نزابط بو و دور کردن جواکا سیویل جوی کاری یعنی جواکا سیویل منظمات مجتمع مدنی جمعیات بین مؤسسات خیری بین اف پازده سال وی کاری دیکن ام پازده سال مؤتمرات جوینا چکات ام بحثا بان مجتمعات دیکن چما این رو گفت اف قافله ها تجهیز کرن و چو که جواکا سیویل رو لاوی چو بو
0: حتو بو اقصا کرن دور بو آرستی او بو
1: حتو بو اقصا کرن انا ام دی بیشن ام يعني جرك جرك كاركي كاركي بيتر بها تاكلن فجرك نها تاقصا كرن جبونا مخاوف انه درنا كبن افقا فلا للأسف اسكار موك شخص از بجم فاشل بو
0: نسر يعني كتبو
1: سر نكت يعني بسر نكت از وك شخص دي بجم يلو از نوك مؤسسة خود بجم از يعني از دي بجم جرك نولو با گرک نولو کار به هاتا کرن شوی خلکی را یعنی خلک گلک ایشیان اف هفت سال دکون که ده بون
0: خانم مورا اجی بارا چوم سریکانیه ام چاوری گله تشتیم باش بون راستی جی هیوی خلکی مزم بون هفت سال ده بین کنان ده سرما و ده گرما ده ده هاوین و زفستانان ده روجه که خوشی سروان در باس نبو وره هفت سالان ده کنان ده بو مالا تهبه کسین غریب تیده بن لیست خوازم وی یکی بکن تجی آنی زمان گوهرتن نه گوهرتن دموگرافیه نه جهکی تو با جهکی دره چه گرک هاتو با دامان کرن جبو و گرک با اوله و سقام گر خلکی جی گوتن ام نزان چل چاوری منه چل پیشیا منه مجار نتنه در باسبونا مالیه جیانه کاره خوننا زاروکایه اولهیه امانه کی جا مجار گرک سرکه و دیک سرده هاتو با زلال کرن بریکو خلک وگرنده نری ناوده
1: گلک مجار هابون بس از دویجی مثلا معلومات ایگو گیان دستی ما افقا فیلاگو خلکی چون ورده او جن و جوانی گوه راستی شدتی هاتن يعني صد و هزار و دسود شخص بون بلكي تبوانا بو تديد خلقي معاق هابون مثلا مديد زلامك بينك هابو بو بري دي صالة مقيم دو بو بري دي صالة نجي ويهاد جي كرنج برگرگرين للأسف كتك داويا سيارة كي مديد من قولي بو وإنساني نخوش قلك هابون
0: حمورة قبوخان من نورا يعني أم بحثة مالباطة دكن حافظ صالي هابو حياة حافظ صالي إيه نخوش هابو إيه صاغلم هابو يعني وكا مالباطة كان نورمال خراكري وفدقر إيه نخوش جيهن وإيه باشان إيه جوان وإيه دان عمر هابون يعني
1: دارين أزفدك يتشتك شتر زلال مثلا تشتي مقرر قو فقر نشار صدو ده عائلة بو شصد وچلو حفت عائلة قيرك فقر يعني ويا قافلة أولي
0: راسة
1: لكن شاشتي هاتن دركتن مشتر قو انو دوربونا جباكا سيبيل دبي أورتيد يعني جارنا هنك تطابق الهويات جارنا نافن شاشات نجيسان دين جارنا نظام چه تشتن خلق هنك خلق ناچن دو چهار کسی ایگو و گری آبون چهار کسی طبعا او که چهار زلام چهار برا کرد بون هنه کبالی ما بوان رونشتن او کس طبعا بغراد خواه بسیاری خوچو بون پشتی راستی لیدانی و ترسی هاتن هنک او خلاص کرن جلی خوب گریان او خلق بولو غراد خلور هشتن و خلق بگریانه نزان به چب سیاری وان هاتنه چب مالی وان هاتنه طبعا شبکه جی زعیف دور ده او کسی یعنی وان رونشتن یک شخصات گو ایل ما خسته بو کسی دیرزوری و عراقی بول دوگو سلاح دوگو دو ناوی چی سلاح گران دسته وان ده بو گو فلتانک امنی ها بو اجبو وی اکی جی اف قافلات دو اف لجنت مهجرین قافلات دو سکنی ام بال معلومات اولو البرچا فرد بن بجدی یعنی گرک انو حر حالاکی حر حادثاکی بی توسیق کرن خوشک گرک تحقیق خوشک بی وکرن قبل جهات مختص ای خود بینن مختص و شهود هن و ضحايا هن اجبونا اف حالات و اف حادثة نيه كرراندن و اف ترس نيه چکرن گرك آليات واضح و شفاف هب اجبو پاراستنا بان خلقا اجبو متابعات كاريوان اجبو مسائلة اف كسي اجو گو الهمبري بان كجبري گو بگريان مالي خواه يعني گرك محاسبة بيكرن جبولو جينا انه جرك قافلين درب نما هر الحطاء معالجه عن مخاطر هبو التجربه اولي جو بسنكت جرك معالجه عن مخاطر بكرن ده خلق بفكر جارك بكرن يعني جوتها جنرينا ما دنا انه شرط اساسي ولا خلق بكرن خلق برا بكرن بس برا بكرامتها خو بكرن برا بقيم ورزا خو بكرن برا قالك شروطي أساسي هنا دا خلق بكرن قالك باراستي بن قالك در وقت درباسي باجاري خوبون قندي خوبون قالك استقرارك دور ذهبي قالك ضمانك هبه إنه أو خلق راستي تهديدي نين راستي ترهيبي نين راستي لدانا نين او مال وملكي وان او ممتلكاتي وان جرك باراستي بن دور ده هي او برسجريكا ملكية مثلا او خانية مخاني بكون سيشار جاري هاتي ثروتين صورتك غير قانوني صورتك نعادلة يعني ام بقش في تسيزم جرك انو اب ملف وشك برنجك قانوني وعادل بسر بيك اركرين نو والله يعني أري عودة طبيعية بس عودة ندبن ضغط وندبن إجبارك إنه والله إجبار جرك كون نمين سوري دي جرك مخيم نمين جرك أسخل كيف جري مبافي جناب آجر نا أبنا راسته يعني جرك آليك مستقلها به جرك تشتكي واضحة بجبونة توسيقة عن انتهاكاتها تشكوها به شو بمتابعة كرن إيرو يعني جنك أو إلى ملباطة خوية او نو الى زاروك خوي راستي تونديك هات راستي دس درجاني هات او الشكاوى بقدم من شكير او كي متابعة قريبك طبعا خدمات اساسي او اي حقي ما في حمك السي دا كرد بعيش كرد استقرار ببقرك اب وكهرباء وكوندين وتخطوري ودرمان اما انا قش انا ام اهتمامك خاص دنجن وزاروك ومزنا جبر او كسانا بيتلقوا انه راستي خطرتين از خوزن بيجم جيسر خطاب الكراهية قورد تي مشاندين اف خلقي بقريان الور يعني كي جان مكون ببراب كرد بعرب مسلمان بيجيدي بكافر بتشب اللي هو فأفعو أف قرأ هاني بحاجاتي إنه إنسان بحس إنه أف مالاوي أف ملكيوي أف باجاريوي أف كرامتاوي أف رومتاوي قرأك إنه مصان بأف تشتهاني بشي قرأك إنه فاراستي بي قرأك إنه إيرو إنسانك إيرو جنك زاروك خو بشين ربك نان قرأك زانك أو زاروك بي قرأ يعني أف بعض صال شر و پفچون و نزوح و نظام چو حفت سال و کونتاد و جی که هر جی که گغروجا و گریا ولاتی خواه و گریا جی خواه و واری خواه گرک پرستی باوا افتشانا گشی نولو همه فوضوی بی یعنی نظام چواهات کار کرن از بهویم اف قافلات دوا یعنی جی افتشونه یعنی كدو خبات وخبرتا مجتمع المدني برجع باردر باسكن دا أوجي مشارك بين في موضوع إذا إجبونا مشكلة تركتن جارك دن در نكبين
0: هل بات النورا خان تقلك مجاراً آني سر زمان مجار نتاني وغير مجار پشتي وغير إدي غيرك چوابه چاوه خلق دماكو كروان بريكتي هر دقوتن وي جاري وغيرا وي جاري وي استقارة كي دائم بي يادي ساجي مي توركي خوبدن سر ملي خواه و بدي جهة كي نه ديار وبچن ديار هنه كس جي دناوا 7 سالي چتكو كوم كروبون دي سال دو خواهشتن كوچبرية كي دو يمين بو پشتي سال ده 2019 و باشا كي برپرسه جبوي دابين كرنا او لهيا وانس فيلان طيبت جنو زاروكان د دما وغيري و دنرينا و د طيبت وك سازين جواكا سيفيل و كيبر برس د اسطا يكمين ده
1: د اسطا يكمين ده اف جهتا قوبي كاري برابو فكر بعض فدي جبان كسي بنا برد و ازيوان وغيرين جوان تمام تي الجور اشتغالي اخبت الجور تلجور يعني الجور أفت فيك تدبيجة زي بكم تبجران ده تمام تبجران ده تخلق بجران بس شك كرامت براهبة شك أف خطاب الكراهية تدبينه تحريضك هاتي تجيشك وش غني الزباب الإلكتروني سر على أرض الواقع شو قندي هبو ما دي شو قندي خورتي شون جمع مجرد المكون الفلاني شو قندي راستي تندي هاتل منطقاك في صالة نزوح تدهي في صالة حرب تدهي في صالة تغيير ديموغرافي تدهي يعني أم شو ما رب صغرين إنه هاف خلك بجرن يعني دبينين إنه أو كسني غريب يعني أو كس جي وان دمال وملك وان دبيني أبانا دجميني وان هاتنا فتحريضك بس يعني سر هوية سر والله مكون الفلاني فسر انتمائي تحريضك هي بيئتك إنه يعني أف بده لي إنه عنف تبرر إنه أو كسي قد مال وملك مرودنا قفاز درم ده أسهر مال أخوه دبرري نجوان والله أز دجمني وانم فخطابك كراهية قلك يعني مسؤولية مزين مسؤولي مؤسسات المجتمع مدني تبقوا أمهات ندور كرن جهاتي أعلامي جهاتي مجتمعي جهاتي جباكي قرك أمكارك يقولوا باللاز بك نجبونا أف خطاب الكراهية بسكنين نجبونا انتقامة قول تشي دقو أف كراهيتها قول ديجي مرودة ارتكب السري تانية قرك أم بسكنين يعني ولا تسري يعني بجار السري تانية ولا تسري قش يعني قلك مكونات تدهن قلك أديان تدهن بصالة صالة ببرها تنجيان كرن احتراما يعني ما فيها بدوها تيكرن فقرك اقصاء اي طرف نبي جبونا طرفه كده فأم وك منظمات المجتمع المدني وجهات الإعلامي قرك أم قببي المسؤولي أول بردة تفقوا أم هات الاقصاء كرن دقافلاء الترواني أول دقافلاء أول ده فأم قرك دمي تشتي أم قببي المسؤول تمام جهتك حكومي هي جهتك أمني هي جهتك سياسي هي اوكي بس ام وقت مؤسسات المجتمع المدني ام تشبه اختياره
0: قالك سبازموتا خان
1: تشيبو تبو ام اقصاب ونجي
0: ظاني
1: أمجي
0: السوجكي سازين جواكا سفيل تخسير نكرنا يعني أز بخو شاهدم نتنج بوي كوش برين سريكاني كوش برين عفريني بو يانجي چه رودانا كان خوش لدوري دابو هرون حاضر بون نبونا ود في كرواني دابو سدما كو غلق برزگري در كوين هفي دارم خباتا وكاري وي هفبار وكا سازين جواكا سفيل بجي سري دابين كرنا راستي أو لهيا سفيلان حقي وغيري يكو راوي اللي برومت راستي الودري سرخاكا خو بمينن طيبت نرخي بيك فيجيان اللي دوري ورد جيب جي كرين غلق سباس بوتا هبونا وكاري وخبات وغلقي بنرخ دست خشيه اول سردكم هفي دارم تشتي كورو دا ايدي جارك دن رون نده ووكنا بيجاجي ايدي ام روبالك بطوين روبالك دي تربك انجلك سباس بوتا خانم نورا خليل جي سازيا شمس لسر في بانكو كوا بانكر كوون جيدنا بدا حاضر بون ممنون
1: تمام سباس ساعت باش اجي ممنونم از بهيم بس نقطة كأنه
0: كرمك
1: فارستنا جنا جزء كي أساسي بخطط العودة نملفك السنوي بأفجي أم حاجة آليات نجيلك واضح نجبونا انتهاكات السر جناتي بذن الوقت بدقارن احتياجات الجنان بس خاني وخدمات قالك احتياجات الدين هني أزبهي من إنه نع جزء أكي ثانوي من ملفك ثانوي بتبرد.
0: هل بجن سركة يا زوبا وريد مبريارة وجري أساس جني هاتي بري كوج ميران ورنا و مالباتي ده جالك سباس بوتا مهرب شو بين وان ده سكفتي عنجي وتشتكو رو دانة وان بيشات داوي جالك سباس بوتا جارك دنو دوبارة خانم نورا كروت ميوانا مبو بريا تلفوني جالك سباس
1: سباس بوتا.

0: قدر ما حزدكم هر دم قلا مجاري خوشيه بكم مجاري كو جياني دي شعبي ودا خوشتكم ليبناي وواتيكو ام قلا تشتهنا خوش جينك جبركو اوجي حقك لقل اف بش كتنينكو تشيل بويا طيبة دي جواكي دو بيوستيين مفا قلك بروجا قلك رامان دركتنا كو هنكي آلي كاريا خلكي بك باري وان سبكتر بك دا حموري ورسمين جور بجوري جياني دي خوشي ونخوشيان دا اجار كاميرو قلا دم وندابوني بكن دي شينان دا بكن قالك مالبات بيوستيا وان هنكو هنك ورن باري وان سبك بك آلي كار بلن قلوان بيشوازيا كسن كتبن كوني وان درودنكو بكار بن بآرامي وبرحتي وان چند روجين قران در باس بكن رامانك هي يا بروجيك اللي باجاري قامشلوه كو هولك سالاك طيبت شيبو يكو هنكي باري خلكي سبكتر بك دوان روجين قران ده قالك جران بيفتنا سري خوجي تيريناك قالك تو دستي خوجي بدايه اجار اف چه خزمت پيشكش دك چه آلیکاری پیشکش دکت دا ماشینان ده بهتر لوی هفیوین گدار بکن ببریز عاد الحنه بر پرس سالا رحمه الباجار قامشلو و بزان بن چاواد کارم ببن آلیکار ده خودینه که هگر تشتکی نخوش ده مالباتا که ده رودا دوری وادران کرم بکن. گدارن آرتا بمریه بریز عادل حنی بر پرسیری به برنا سالا رحمج باجاری قامش لو دمت خوش به بریز عادل
1: سر چاوا گل کی بخیر دمو خوش
0: گلک سپاس بو تا بریز عادل دسری دت خوازم پرساوی کی بکم رمانا اوا کرنا سالا کی وک سالا رحمی لباجاری قامش لو شکو درج وره هاتی چپی وستی هبو کوهشت ون وی پروژه وی مشروعی پیش بخینن
1: افکرا نو سالا رحمی ویدا اوا بکن خودی سالی مقیم بول اروپا جمهور گوت گو الجمل ویل کومل ام شید کن ام جمعیات اشید کن بگل کی راح ترگ ام لمالا شید کن والبردریا افکره ها جوی دانی و ملزر طبقان ما قبل کی تقبل خلکی جی کیم به بس یعنی خلکی گل کی افکره ان قبول کر راو ملیدا افا کر
0: باشه راستی دا عزا دا گلک کس یعنی دا کفن تا قرقی دا بری باری مالباتی گرانی ایجاده ما کتی تو ور عزا دینو کون دینو بخزمتا کسی کو بن کارودنی گلک زحمتا ونوکا سالا ون چه خزمت پیشکش دکن دا هندروی دا جبایی کسی کو راستی جی مریه وان هبه
1: سالا ما مجهز بکاربه بیتو چه ساعتا مکیفات ما هنی غازم تشتی ایجی لازمش عزا را انتقدمین جامی جمعی ازلاما باشتا اپیرکا باشتا سالا جنا باشتا سالا ازلاما باشتا حمامات زلاما باشته، ای جنا باشته، یه دسمه جی هنی گراج منی سیراهیه. حتیش دم حاضرن اش عزار یعنی خودی عزار نه ابداً بتش کی بحسب کیمانی تن ابداً.
0: دست و صعبه راستی پروژه که گله خدمت دیگه جبوی خلقی دوباره لیست خوازم پرسویه که بکن بریز عادل اف سالات نی جبوی عزایه یا جی جبوی ریو رسم دیتر مثلاً مناسبات دی فعالیت دی صلح کیه به بگشتی؟
1: ساله او مخصص عزار وصالة أمددن صلح نزاعات هبن مشاكل اجتماعي هبن أم فينا بلاش ددن يعني بي بره أمددن جبو خدمتا خلكي
0: بروجيه كراستي خدمتك الزيدة جي بيشكيشت كجبوي خلكي دوري و باش الصالة رحمي چه ميزاتي وانهن أفصالاناكو خلق بري خوبدني جدولاكو عزاي خو البردري مالان چيكن
1: اي والله وخو فرق قلكي بر يعني مقارننا بقابك تكون ديني هاويني كهربتنا مكيفات آوه وري زفستاني باران آوه البنكون تقلبه أثشانا مجيش دبينن يعني هم لاي منطقين وهم زانن سالة تشتك أبو مرانا قشتن يعني خدمت دك فرق ناك يعني تنك عربيجن والله أولو ياكون ولو يالبردري ولو ما اللي برن قادر بري قشي سالة مطبخ الجمن يعني كي مستلزمات عزا مستوقع الجمن ومطبخ مجهز بحال تشتي
0: يعني مالبات كوتين جموا وصالح حجز دكن تشتك بخرتينين يا حاموج عاليه وفيه
1: بكيف اخونا ازوان اختيار دكن بخواز المواد خوش سوكي بينن تمشكله جمتنا بخواز المواد اجوان بقدمين حتش الجمعي
0: يعني اف بمشروبات بخوارم بأوان تشتان ونحمود صايده توفير دكن خيارات هن بلكي
1: خيارات الجموانة از وان مجبورنا كم سرتشكي خوارن بخوازن خوارنا خو الفرجه مشيكن بابور امانه سيكلي امانه مسافه امانه بخوازن خوارنا خوش دربشيكن تمشكل جمتنا
0: اي بالو بفي رنگي گرك دهندر صالي ده فريقك تيمكي وهب جيكو خزمتا خلكي بك دماكو عزا لدار بو وكنا بيجه چند كس هنكو راستي خزمتي دكن وصالا وبخو چند كس استوعاب جيدك
1: أول شيء فريقا مني خدمتي هي سلكا باقش دكن قهوة قرينين آفية قرينين بشتي فرافيني صالة خدشون باقش دكن طبعا أو بشف يومي أو تيششتن أولي حياداوي صالة حاليا صالة آجنا تقريبا دسدو بينجي حب صالة زلامة زيدي شارسدو بينجي حبيد ري غافا عزا قرام بي كرسي الجمهنة أم كرسي جدبر كنبارداتين خدية عزا غافا بخوز
0: باشا بريز عدل تكليفة حجزة صالة شاوية لسر ساعتا لسر روجاي لسر هجماري خلكي ياجي تشتكم من تقدمين من بيشكيش دكن
1: نا تكلفة صالي بروجاي دروجي عزا عم ددن ساعت اوش فورد حددين وخدي عزا قولك جي عزا تين دبخيو عزا مش ساعتنا حيايك مش شار حيانا حسب او از نكارم كسكي مجبور بكم حرة جبر عزي مد منطقي دي وتجي زاني قولك جما ام قندين يعني بيكونش قنداتين جح سشاتين تجوار بيقول لهم صلاة وساعت يك بقرن ناسول افملت ويهاركوي ده
0: بلي
1: از كسكي مجبور ناكم كيف اخون صلاة مفكرية جي ساعت حفتة سبي حيا ساعت يازد دوازده بشف تمشكل جمتنا
0: حج زاوية قيسية يعني جبوي روجي كي ام
1: تمام حج زاوية بريب سيست ورقي بو سيست دولاري بو انا مكري 400 دولار روجي دروجي عزب حيث دولاري اوجا يعني مازوت بو هاوي مازوت من 5000 وشسد و 5 داد قتلتر از انا ب 12000 بسي داد قتلتر
0: اف سعر تاغوتي حمو خدمت نافا خد جي تحوينش خوارني وجافي وج قحوات علي يعني حمو تشتانيا تاني حج زاويه
1: لا حج زاصالي وقت مشترقوش اولي دي از صالي دم في سعري فاتورة موادا اوش خورتينين از دي موانزي فاتورة خوشيكم خوارن ما خوارن جانا شلو خوارن حزار دولار تكلف حسب مالبات مين يعني مالبات نجي يعني عزي وانقران هنا تستفكم قولي ايم از حكي صلاة خوة حيس دولاري دروشات ستينم
0: باشا بريز عادل هكرز قالا حجزي بكم حجز شوا جموة شدب يعني ام قالا عزادكين مرن دما كويتين يج نشكافتي بدري خلكيفة إجا بري ويقرق بورا بشتغلين دا عيني روجي دا حجوزات شوا شدب الباوة
1: أفايا خودي مري مرد اشتغلين بصالة مفالا بي ويبسي بفالاي أزي ويبسي بفالاي دي بسي بجمر حجز بيكون أو وقت خوزاني بيشلوي دماوي أو زاني جهنجي دو مرشتغلين جو إيرو جمر حجز بك مجوان رجو ساعد بود دوين نيرو گو تمام تمشکلتن ایرو حجز بود کیف آخونه او ای اروپا جی از بس حجز مسبق از دکارم به اعتبار موعد جرتنه از دکارم کس کی تیخم پیش یا کس کی چه نابی یعنی عزایی
0: برای دوری وا در آنابه یعنی راستی عزا بویره که گله کی نخوش دلگرانه سر خلکه و
1: بله
0: ایجار بله از بیجی بیجن بریز عادل یعنی با روژه سی سده چار سده بلکی ایج بای خلکه گله کی گران به روشن آباری وند بینن یعنی وضع الاقتصادی چقیسی زحمت با خلکه تجی بحثا مازوت ایکر و هول دا بله. اف نرخ و اف سعر هنه کی برچه عبد درباس بک لگوی روشا خلکین کوتین با و بورا دشتغلن و برچه عبد درباس کن بوارا آلی کارن
1: از چی عزا دیدم جمع مسجل دفترام الجمعی موسق الجمع روشا مذکری حیانا مدرو جاب سیسی دیجیدایی و مدرو جاب چارسی دیجیدایی گاوه گب سیسی دیم داو و مدرو جاب پینسی دیجیدایی و تن نبجی اج بنید نه لازم از نخوازم انونک سرمه ببنگ ای تیر اتخوازم فقیر و تیر کس چعوی سالی نشکی یعنی گاوه یک هاد جمعه طبعا از جبر خوف زانم انو اف عزهان گران یاسفه که وضعی وان مرو زانه باتیوار از مداومم از زانم معزا درو جاب سیسی دیجیدایی مرو جاب صد و پینجی حسباندی تم مشکل جمعتنه و یک بی جمع جمر بیجه وضعي متعبان يا اسفقيرم شحردو جعبل الصلاه وبلاش بديم
0: دستي وصاغب راسي يعني دو خوشي ونخوشي خدا غيرك مرو هردم لك لك هفدو بسكنه ايجار خوشي جي وكنابج خدي قالكن لدمد بنا خوشي وكنابج ادرست وايه راستني لك لك خدي كودلي وان بايش هاد سكنن صلاه رحمه جي وكقالك صالي ندي تري له خدمتك تدخل كي هر وند بينن باجار هاتنا قهرتن بونا الشقه وكون بدري مالاند افجع دين طنق وبتشوك جي دب الزحمتيه بروجيك خدمتك دستي وصا وقالكس باسبوت بريز عادل حني بربرسيري ببرنا صاله رحمه الباجاري قامشلو ديرو مربو بريا تليفونش باجاري قامشلو
1: سباس شتا وش بوداري ارتر
0: قالكس باسبوت
1: سباس جوار سر جافا
0: ابو گهدار ما جاهی ویدارم تجاری بری و نکه و وان سالان تن خوشی کل مالی و چه نبه لهگر بوجی اواناجی پروژه کند کارهنه کی باره مال باتی سبکتر بکن خود و حمواجی بپارسه.

بخير شو يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو آرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5 بخرم شو بشينو بشلومو أبخو شو مي رحيمي دعارتا اف ام تحرستو حثو ديدن مي فرس قولو رحيمو ديدن آرتا اف ام شاريلا بي تحرستي دند اديوما معكن على المايك والكنترول دانسا

الله شلون ما بقول لك قريتو شو مرحيمة دارتا فإن شو مرحيمة حشابو اللي تفايت خدناك دعينا كلنا هي وعدو دي بركثو دي لضفة لو مريم على الزرعي قابينا أو الزرعي اللي إحنا كوزرعينا ني اليوم إحنا كدوبينا مودعونوثو علو عد عيدانو وحوزينا مني الطقوس ومني الدلالات دو عد عيدانو بالنسبة لعيتو سرييتو هركي قابينا بقامشلو حتى هركي أو يعني بو أثريدان وبأثراوثي دبريثو كولا وبثر مينستي مدلن مودعونوثو مي أبونا كيرلوس غورية هو ليلن خد يعني مودعونوثو ديسا علو

شنو بشنو مقفول قحريتو شو مرحيمد ار تايف ام خدمة كتعينا يعيتو سريتو كو كم قدشو يوضع صالوه مريم بعد عيدة غلبة كيت مني كون عد عيدة مورونوية كيت مني كون عد عيدة يعني طقصوية خاصين بعيدو كتعينا كلنا يعني يوضع صالوه كتلا أكتر من عد عيدو كو محتفلين أبي عدو يعني كتلا عد عيدو حمش حصر بو يرحو حمش حصر كانون الترايونو اللي هي كوي يعني يبارك كده على الزرع يعني بشكل عام طبعا هانو يعني مدلي وعد عيدانو مدلي شعبية ربثو خلال دق طريق قرون أحاروي لأنه أعي تعوثي مولنوا بمهيمني اللي يعني دمينا مصالون ومدرعي ولالوه عن طريق وبشفاعة ديولدا فعلوه مريم لحتى يعني دمينا ميدو أو دبيو بركة لو لو لو زرعته خاصة إنه إحنا خدمة كدعينا بي بفترات يعني وزرع قمشاري نوفق قمشاري يعني مجهز روحي لحتى يورو زد وزد لأنه تدو وربيع يكون مقرولة يعني فأصلا وثي كوزيدي لجن قالوه دمينا مشايع مطرو حوفظ ومحمي الزرع كولا طبعا يعني كمينا بحسب ديسا مودينا يعني عد عيدو أو ميدينا مود عنوثو مي عيتو دكل دوية ومروا او ديرويو كالدويو يعني او اديرو كالدوية بتقريبا بقرن 19 ما حتى وخديري بمحافظة نينوى الموصل يعني وما حتى اشمي دير العذراء حافظة الزروع يعني مقادش اهمني وعيدانو مقادشة وعد عيدانو يعني طبعا يعني بو عد عيدانو أصلا وثي لتني خاصين بس لوزرع ولي حماية دمينا دوزرع لكن كو مشغولي بو عد عيدانو استي علي هيمونوثو أو دمينا علي شفاع دي الضفع لوهو مريم وعلو علو حنانيدا وقالو هويو يعني خدمة كمينا وخدمك وطلبينا دائما انه يشفع عافي دائما تويو اعمينا وتويو يعني خد قريع وتويو فيشو اعمينا كيتو يعني حدو ما تشمعو تشمش تعوثي كمو مشيحو هات مستجيب الطلبات ايموخ الضافة لوهو مريم اينقا دبيرعو واحنا استيعدو كوطلبينا امينوخ انه مستجبت لطرة بيضة هي قابخ بيش مايو معضرولا وحميولا ويعني منطرو بريثو كولا طبعا يعني خدمة مريش ومور حمي هانو حام عيدة ديلدة ثالوهو قابينا هركي او لو بس بيقامش لو بس بيقوزرتو ببريثو كولا بريثو كولا كوم احتفلو بو عد عيدانو وكوبن خد يعني كوسيمي قيروي أصلا وثي كوبي يعني دمينا وعد عيدانو صدفلي أمتحو شعبو فقيرو وقالو هويو يعني أمقليانو دمينا أطقو سكولي وأصلا وثي كون مي وحي دو عد عيدو اللي هي إرضا ثالوهو مريم يعني ككل أصلا وثي كومي صالن بو يومان We'll be right back.

0: بشينو مشروع أكون أحريت وشو مار حميد أرطا إف إم شو مار حميد خدمة كده إينا استي يعني وقعد عيدة دو ثالو مريم غلب إني كتلا نوعيدو ديب شعرة وعيدو دو مولدي دا وعيدو دو سولوقو دو ثالو هو مريم هو خدمة كمي عيد انتقالة كتلا عيد البركة للزروع البركة أو البركة للكروم لعنوي وكتلا ديسا وعد عيدو دو مولدي دا وكيتو وعد عيدو دي بركة دا على السنابل أو على حيتي طبعا يعني احنا هركي قابلنا بيجو زرتو كنت لان ايه عيتو دو ضاف المريم بيدرك اللي هذا يو يدعتو يو غلبي حدو مع يعني عاتق عيتو قابلنا دمينا بيجو زرتو ممكن حتى بسوريا استي لأنه غلبة عاتقته أكي فايدة كمشغولي ومكثب زبنو ديدا فهايو أمهي من كلية كزن تقريبا يعني الطامك وقصدي بو يومانو عيتاثي لجن مصالا لجن مبرخي أو لجن ميدي بركي وبركثو ميرضى ثالوه مريم طبعا شمار حيمي لجن ميدينا مودعو نفستي زد دمينا عم علوعة عيدانو كتوع إيلم يعني دمينا تودي الأبونا كيرلوس جورية اللي هو ليلا خد مو قناة تيدي على يوتيوب مع حمد لنوا كل خبره رحنويو من حتلي علوعة عيدانو فيشينا عامي وضارينا
1: عد يومكم عيدينا إبروكثو ديول دا ثالوهو على الزرعي أبو صديعي تقادشتو ما حتى لن مناسبات غلبة ميدينا إبروكثو ديول دا ثالوه إي مناسبة قاميتو هي أديوما إبروكثو ديول دا ثالوه على الزرعي كورح ميعي تقادشتو كلنا بعيد ديول دا ثالوه على الزرعي مثبقيو وحزيو بومثلو دهول موران يشوع مشيحو ومثله دو زاروعو ايدر بو كتوى شكلة غلبة ليرعو وقالوه تكتيو هي وزاروعو وزرعو دبقيبة تكتيو ايمل ثيدة كونوف النقا طبعا احنا نقير عاثتكم جغلالة مشيحو كونوف النقا على الشكل ما انسان ايمل ثيدة وخبريدة كنوفل على الشكل دليبية كيفويو اول ما تكتيو ايشمشو دنسيوني دا التجارب دبلاوت كو مقضو أزرعاو عالدلتلي وأصل عالدلتلي وواريذي عليكي فنافق موخة أول نفقو يشمشو كو مقضو أزرعاو وهانو حام الشكل الدا أنساني يود أديو مآبع موران يشوع مشيحو محويلا نيو غلبي نقاوثك ما قبلينا وخبرو دالوه بفصيحوثو بس قب أول عيقوثو كو كفرينا قب أول كيو كفرينا قب أول حرب كمينا أيكو يقالوه هانو شكل ما شكل دا إنسانيو وشكل حرينو تكتي أوزارو وتكتي يقالوه دم حلق ليم الثيذ عليرع يعني دهولي وبريذ واحد ولير عاثي مشادر لي وبريذ واحد وإلينا هي إيرعو تكتيو كتابة كوبي كومر أعلى مران يشوع مشيحو أول نوفق وزرعانو كو يوعن ستأكو بأعمي وينقايو كو حنقيلي وكو مفتص كو مويث هانو ستي شكل مشك ليذن احنا انسانيو تكو مقبلينا وخبرو دالوه يوصي دالوه وتوبيخ دالوه نقاوثي بس الدردت دبلي بينا يعيقوثو دبلي بينا افتكارت اي دربو قد عايشين علي رعاتي دربو بدخلينا وكشوتينا ومزدينا اكل لاويذا من شكل توي هكا بو دربو ضالوه وراح اقتر مينستي هانيني اكو بيتكو حنقي املثو ضالوه بليبي دو انسان شكلة غلبي ميرعو هلتكو موطي تكو مرقالوهم حالقلي وبزريذي وخبريذي علي رعو طوطو وهو لتليثي واشتي ومو وهذا يرعو دكلوزم هو يبليبت كل إنسان مهيمنو إنقا دمويدو خبرو دالوه طومر لي لو غلد ليبي هل ديوعي فيري توي ميتروثو أعمال الطوي نفقي تليثي وإشتي ومو فيني التلميذ غلب معجبي إني قي أحنكم جغولة أعمينا الديريكت علي ملكو صدالوه وعمية عملنو شي بمثلي مشيحو مر لي إليخو هيو بنجغلنو أعميخو ميدانو بس إلي لوهيو حزايو قي عال قذولي قشيو عالمي حي ناشيفو لكو فهمي كتة عينوثي ولكو حوزن أدنوثي ولكو شمعي وويلي لون ساناو الدوثي ومثلانو أعلي يا حبيبي أديوما وعيذو ديبركثو ديول داثالوهو على الزرعي كلوزم كولينا عم روحينا وزاروعو وزرعو طويني كتيو آلوهو ويمل ثيذة مشيحو بس إيرعو هي تويو طوطو ما قبلو زرعانو ودلويو طوطو حتى دنفقو زرعانو إيبا قد حنقول يعني إحنا نا إنساني توينا طوي أو لوينا طوي أبنينا تويو لو خبرو دالوهو ولا لويو لو خبرو دالوهو تروموكوري كهني وحسايو فاطر يرخي مجغولي تروموكوري قورينو مقلين إنا قد ليبد لوبع التوي مبصرو قد فويش أرعد كيفي قفيشي أكو بإيبي نفقي وحنقي كل خبرو لالوهو أديوما أو خما حيسينا لو بس بمثلو دوزاروعو وإنسان كيبا زورع أو بملكو ثودالوهو محويلي لنكيتو شكل الدا إنساني بس احنا استخد انساني الوه ليلا زرعو تري شكلة تزرعو الوه ليلا اول ميدي تكتيو ايميل ثود الوه وتبشيري ذن النعمالي ذن هانستي زرعوني ويلفوني ذن انا قد ملفينا اونو خد شاموشو خد كهنو خد شامشتو من درغو التويلي هانستي زرعو يوقد ميشايلنو اعلي كو زرعنو حيطي بقرعو ثدكوثن قاموثي ولا كو زرعنو زيزوني وكوبي ويلفوني عويجي كو مهلكي أقرعو ثدكولي اونو كو خدمنني وميدانو كلوزم وينالي محيسة يا حبيبي لو كل حزرعلي زرعلي لو كل أرعو مدلا بزرة أرعو طوطويو هوينا محيسة لو خبرو دكنوفق مفهمينا دي لونو إيث إنا قد توينا ملفوني إنا قد توينا كهني إنا قد توينا شاموشي كل خبر حشي ويعلينا وكل خبر ألوه قدو مرلن هاتك لازم حيطم حلقة وقيم حلق لخكوبو قامو ثدرغلوثي دنا عيميبي وشك لحرينو يا حبيبي مو زرعو هي قي كمينا أو أعيدانو كوي قاريو لو عيدو دمولودو الدمينا ليول داثالو تودي إيلخ يا أرعم بارختو بمقبيل خميدة أو زرعم برخد كت يومورا يشوع مشيحو مواله آبو بروحو قاديشو وزر أيضا هانستكو الفينو وشكل حرينو دو زرعد هي أن عيميدا مشكلكم حيدرين أني لما الكوثو دالوه مشكلكم رابين أني هل هني أرعو طوطوني كو بنت ليثي وإشتي ومو ولي بدالوك مثل حيبيي ولا أرعو كيفة ولا أرعو كوبة ولا أرعو بشكل تحرينيو أديوما كلوزم ما حيسينا عن روحينا هكا أدر بونيذا أو راحق مفوثيخو أدر بونيدن عيميذا عويجيني كلوزم حيدرين أني أرعو طوطو ليملثو دالوهو بوعيذو ديول دا ثالوهو أدع لزرعي طولبنو ميموران يشوع مشيحو ديبروك ثيذا أثيو عالكوليخو هيا مبرخو أبو تثخو هي مبرخو أزر عثخو هي مبرخو الشغل نثخو ويطيبو ثدمورا يشوع مشي عم كوليخو بوش مر

ودي لأبونا كيرلوس اللي هو لأن مدعونوثة باسمته علو عد عيدانو وإحنا استهوخا شو مور حما يكون ماطينا لي حاريته دي تحرستو دادي وما قلت ما نكون هو لأن مدعونوثة باسمته علو عد عيدانو. هيك مستمعين يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكم على المايك والكنترول داني صليبة. كونوا بخير.

0: جبوها مو هنرمندي النمر ياكل استراني الماء تقفصها سينجو خطا براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وش فيه شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر ياكل خزمته هنر واستراني المكرن

جيبوه شفينة بروك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهاد شوم لبي أفينة خجي وسيابن

قراب سينغاف بكى وديروك أوركيشا دلي من البرجاغان بديرينا دبا دبا قوهنا غيتا بينا فندن وروس بياتا بيديتن قالوا تدبي ويكاربن تشتكي جيتا بقهرن قريموزان ويهبونا فالكون دابك يان قري شرمولا دهم بيزا كيدا ويخوك بي عمودي أمني كارن دوري تبكفن أمني كارن كوتسين واجبير بكن أمني كارن كولاني تني تبزي جبير بكن أمني كارن خجبير بكن أمني كارن واجبير بكن جبولو ننادي بياني نديرو كادروين ويكاربن تشتكي

رش خوي خراب بذولي، بس ميري خراب وجيني خراب جهنا ميرك، بس ني خراب جيني خراب جي زورن وجي توصل في كتش ذلك.